0: كانوا بلانو تري خاصة الكشف اليد كلمات للويل كنا عبادة تري كتموت بالدروب كقسم النايس كان نربو طاسة بالليل باش نساو النار تري الكولي كل النار وصل البار تري مبرار رخصنا الراحة رخصنا فلوس
1: كرسيت من ماسة بكنش المفاق تراري كيتهارا وكل عصاد

ما بيشوني I'm fucking D.O.E. خلي جوني تبعني فوني تبعني سوني قال السوني عالجوني خلي جوني شاك وانا

0: هو قتل فريق لازم يتكلم زي المره قلت يوم تعطس عليا ضرب معايا شيء ضرب معايا تقريبا انتهى هنا وخلاه قلت له شيء متعطس قلت له الدارون ويجيبوا الصباحية وجي اعطيني ضرب معايا الزياده
1: هو
2: هو
0: هو

اوه المغرب قلب البيت، المغرب قلب البيت، المغرب المغرب وما بيت طيلاو.

0: 그래도 또 가봐야 되는데.
1: ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل